0: بدل على تعاطف ذري شانسون في الجزء التدريسي.
1: نوافق عن ذري شانسون اليوم؟
2: Je suis en train de faire un peu de temps.